هز سيم يا نشتو نبزاوكم لمن من دين الجمعة البروغرام تاع اللوم تاع السبت جيفيري سيبدا يكون ريبيتيت نارتات ناين في الستة تاع في العشية إذا نكون برو بروغرام بل نديكاو واحدة للهامرونيزي من أنت الجرينفيلد الهامرون في تويليت